ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: ترى على وسطي زنارا يعني هل تراني غير مسلم؟ ثم ماذا قال الشافعي؟ نعم أقول به وكل ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. كأنه يقول كيف لا أقول بهذا الحديث. والإمام الشافعي مشهور ومعروف بذكائه وفطنته وعبقريته رحمة الله تعالى عليه، كان يرد على أهل البدع بأدلة شرعية نقلية عقلية لفرط ذكائه وتوقد ذهنه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإمام الشافعي يعني وضع قواعد في الرد على أهل العقل المحض الذين يعارضون السنة بعقولهم، وفند شبههم.
3: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
4: فتوى علماء.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بني الإسلام على خمس، وأول هذه الخمس أي أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما شهادة لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله، وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يتبع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يجب على كل مسلم أن يعرف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصدقه في كل أخباره، فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فليس بمسلم والعياذ بالله، وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فإذا عصى الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان موعودا بالعقوبة والعياذ بالله. وكذلك إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، إذا نهانا أو حرم علينا شيئا من المحرمات وجب علينا أن ننتهي عنه وأن لا نفعله، ومن وقع في شيء من المنهيات المحرمة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه المقتضيات أن يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة التي بيننا وبين الله تعالى وبها وصلنا الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا هذا الدين؟ لم نعرفه إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا العبادات؟ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله إلا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ونزكي كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من تعبد لله عز وجل بعبادة محدثة لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. لذلك يجب على كل مسلم ومسلمة من أراد الله والدار الآخرة أن يعبد الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذكر الله وأن يدعو الله وأن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يزكي وأن يفعل كل العبادات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا من أولئك، إنه على كل شيء قدير.
4: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
6: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
10: Masya Allah, tabarakallah.
9: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
11: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإن

الذهابي. مصطفى، هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسن، إنني أنتظرك منذ ساعة، وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى، ماذا تريد أن تشتري؟ حسن، سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياعا صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى، سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي، وقميصا لأخي. حسن، إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى، هيا. Kita ulang. Di dalam kita membaca teks yang tertera pada halaman 15 dan 16 tersebut. مصطفى وحسن يريدان أن يذهبا إلى السوق لشراء بعض ما يريدانه، وهما يستعدان للذهاب. مصطفى، هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسن، إنني أنتظرك منذ ساعة، وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى، ماذا تريد أن تشتري؟ حسن، سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياعا صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى، سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي، وقميصا لأخي. حسن، إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى، هيا. Baik. Judul dari percakapan ini tadi dikatakan ila suqi, yaitu ke pasar, pergi ke pasar. Al-hiwaru, ya percakapannya, dikatakan di sini Mustafa wa Hasanun, Mustafa dan Hasan, yaitu dua orang teman. Yuridani an yadhhaba ila suqi, mereka berdua ingin pergi ke pasar, ya. An yadhhaba ila suqi, pergi ke pasar. Untuk apa? Li syira'i ba'dhi ma yuridanihi, untuk membeli ba'dhi, sebagian, ma yuridanihi, apa yang keduanya inginkan. Wahuma, dan mereka berdua, siapa? Mustafa dan Hasan. Yasta'iddani, keduanya bersiap-siap. Lidzahabi, untuk pergi. Ya, pergi ke pasar. Jadi, Mustafa dan Hasan, dia pengen pergi ke pasar untuk beli sesuatu yang mereka inginkan. Dan pada waktu itu, keduanya sudah siap untuk pergi. Nah, percakapan ini dimulai oleh Mustafa. Dia mengatakan, "Hadha huwa al-waqtu al-munasibu lidh-dhahabi ila as-suq ya Hasan." Hadha huwa, ini dia, al-waqtu al-munasibu, waktu yang

0: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: فيومئذ وقعت الواقعة

والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

الأخير. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة

0: ألف أرنب كلينجي ألف آ إي أو آ إي أو آ إي أو
1: Bibot, apa ada lagi contoh kata yang diawali dengan huruf alif?
2: Ada. Yuk kita lihat sama-sama.